خدوب بلاهون خود انا مرون ناريي خود انا شو ايچ ابراخ روغناش بوگه داغي